0: لا ما تنسى معايا. أبو العاص، سانشيز، سام أرانوا، تشارلز هنري إدوارد زيبرا، second last name, first of Miguel, Mary, Ida, George, Union, Edward, Lincoln, break. 7/31 of 1985, HMA out of EPA, break, four numbers.
1: Bet.
0: David, 4246308.
1: 411, I copy.